0: سلام سلام كبرات سمعتنا نايسمون ناي مودعتا مدبنا جميرو اللو زينة سرزت أمريكان إيران فانس بزعباتي سممع انتايبل مرز اي تيبيا بزعزبي نمنتاي اقداس خوينو أبسدت نزنبروه سانات زمهرة روفتا سيسترز
1: درها دو دبا
2: تقنيا فدرات نمهر زانتاتات نقر تقنيا تزاربو برطع ايكونان اندحر
0: شامبيونز ليغ عبي قتم أرسنالن بيسجن كدمة سوتات انتنا
3: عبي اكسرا تايم نهراتين قن انا بيسجي خطعوات يزول قمت علن
0: حد سارت زيناتات ونا اللونة سنايت انهيت أمريكان إيرانن أب سمم نمبصح غنا أب حيالو زسحو نطبطات كسرحا كمزلون مكتل بريزيدنت جي دي فانس غليتو فانس بريزيدنت دونالد ترامب سمم نمفرام قريبو ديو تبايلو بي بي سي نزقرب اللحتو توم كلتو غنات معسو عل كمزلدقو حبريتا نمهاب غنا غيزيو ايكونن زبل ملسي هيبو تو عل نت سمم مقرا استوخسي نسلسا معلتات كمزناوحون نمصاي مدبات نيوكلير إيران زملكت زتا خمز خفتن تغليتو كلتين هاجرات ترامبن مرحنت إيرانن كصدقوا وزترفوا معقف سممع كمزة صدقاء سبسلطان أمريكا بربوع نبي بسحب بيروم نيروم يكون مبر حوسي وقعوي أقل قلو الزينة تصنيم إيران اتسي سممع قنا كمزة صدقاء سبسيبا أمريكا إيران زمع بلا يوراني مفراك تقوارتن نكلساوي أزوار نمسرح كوعل زخيل زل وكتركبن كتحت تساني حياة فانس أب واشنغتن دي سي نغازيت انياتات أبزهابو قال أمريكا إيران أويان بقنعنا يزرع ربو اللو إلا كم تأمن قليسو ترامب كلتي أمو غنات ناب سممع يقربو خمزلون اتزاتات أبو إسو قم خمزلون بتدقاقامي كحبر سانحيو انتقونا زاقيت جبو توسيت يلن ترامب نتخونات دون مبال كم حزو تهاجرات وشمت نتخونات كابز قاومو ديموكراسي أويان نوحات تقجت شغلوت كابز فتر اللوم قل ريبابليك أويان توساخ السقطي يمسولو بزعباك قبروز خيلو سمم معات كواسوز سنحو تاقراجو تيساب صابات اتزاتك ساب كندي تلواواتي خمزقوانا زرئي يوم كلتي انهاقرات نتزق عربة امام امال كتن حيدات زرزرات بمهاب زيز عررو ترعاناتي نقريبا ازد ما خلتي اموغنات حد حد متقاقع دون مبال كساب كندي كمزق عربو ابحد توزاتيو إثيوبيا أب أفريقيا بزحزبة أب كلاي درجات سرع أب زحجوان أب تهاجر نمبل شوعي زيك كايد زكايد مرزة كلت معلت ترعي تريف وزلو أب زمس أسون زكايد مرزة بزحزبي كساب كندي أجد داسيو هن نظراتيون كنقرن نع.
4: تاكلن يا أطري أب تيسوني أب إثيوبيا زكايد هاجر ومرزة زساتفو سبات كندي لكم تجمل تتخون. نالبات قمتاتكم جيغا كوني خليو مغنياتو زيكا بزحي هزبي اتهاجريز قدح كندما اب ايتوبيا نزحلفو اسرع عمتات قطرة هزب تخايدو اي فلت الموداتا قزب بلتشحن شو عتنيو اب ايتوبيا قطرة هزب تخايدو بلتشحن عسر شو عتن حدش قطرة كايد متقبو كن بولتكاو زي مرقاقات كزناقا اقيروميم ازمس هاد ادما مليسو بلتشحن عسر شو عتن لبدا كورونا فيروس تلعيلو كوينات تقرايو ناركيبو حزي اب كلتشحن اسرع شدشتون كوينا بزحي هزب تهاجر ጋ በስፖርት ሲቆዩ ሚሊዮናት ግን በሰንኪ ጎንጽን ኩናትን ተመዛብሎ ማለው ስለዚ በዚህ መረስቲ በቲዝ ጸንሐ መረዳታ እየተሰርህ ዘሎ ማለት ነው አገዳስነት ተሐደሰነ ዝካይድ ሸባይ ሀገራው መረጻን መረዳ አብዛባቶም ዘሐልፉ መረዳታታት ክንርዳልና በኸል ተሽን እስራን ሐደን ቀድመ ሚኒስትር አቢ አህመድ ዝመርሖ ሰልፊ ብልጽግና በዝልዓለ ድምጽ ሲዒሩ ግን ሙሉ ምስለ ተሐገር ዘህባይ ነበርን ትግራይ ተብሕታይት ካብት መረጻ ዝተገለለት ክል ያኔራ ግን ትግራይ ዶካ ብዝብልነ ድሐር ድማ አብትሕቲ ጊዜው መምህዳ ጸኒሐ ህዝለት መረጻ አብታክል ላይ ካይድ ኩነታት ኢትዮጵያ አዝዩ ዝተሐላለኸ እዩ እቲ ፌደራል ስርዓት ብሄር መሰረት ዝገበረ እዩ እዚ ማለት ሓደ ሰብ ዝመፀሉ ብሄር ንክልሉ ዝውክል ይኸውን ብዚሕ ህዝቢ ዝመፃኻሉ ክልል ድማ ካብ ሃገራዊ ባይቶ ካብ ዘሎ 547 ወናብር ክንደይ ትሕዝብን ይውስን ስለዚ እቲ መረዳእታ ብዝሒ ህዝቢ 20 ዓመት ስለ ዝመልኦ ገሊኦም ህዝቢ ካብ ዘለዎም ብዝሒ ህዝቢ ዝነኣሰ ወንበር እዮም ክረኽቡ መረፃ ቦርድ ኣብዚ ጉዳይ ርእቶን ማብ ተሓቲቱ ኣይመለሰን መለሰይ ከዓ ክንርስዖ የብልናን ማእኸለ ዕድመ ኢትዮጵያ 19 እዩ እዚ ማለት መብዛሕትኦም ኣብዚ መረፃ ድምፆም ዝህቡ ቅድሚ ሕዚ ዘይመረፅ እዮም መብዛሕትኦም ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ዝዓበይ መንእሰያት ከዓ ተመዛቢሎም ንግሶም ክሞይቶም እዮም ኣብዚ እዋን ኢትዮጵያ መረፃ ጥራይ ኣይኮነትን ተካየድ ዘላ ኩሉ ህዝባ ኣበይ ከምዘሎ ከይፈለጠት ዲሞክራሲ ክትሃንስ ትፍትናላ እዚ ሕቶ ከዓ ድምፂ መሃብ ዝካየደሉ ግዜ ጥራይ ዝደለ ኣይኮነን
0: زي خبركم سمعتنا حج دما حصرت زيناتات كنغركم وانا دايركتر ودبت ان عالم نتي اب مبرق ديموكراسي او ريبابليك كونغو دغيسو زلو لبدا ايبولا نمكتتال نابتا هاجر اتيو نهزب تخبابي زلو محزنت كغلز صنحه دكتور تيدروس ادحانوم بصوتن نتي كيتفلت كلا بعض صنحه عينت فيروس دمرغغاص يصعرو كبزلو غليصو ملو بتحمام سغت امريكا نتي فيروس تقالعو زيغاتاتا كابت فيروس ناص اكساب زخونو اب كينيا كمزو شبو كتغبر وطين الله አብሮማንያ ዘወደቀት ድሮን ሩሲያ አብሃገራት ወታደራዊ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ወይ ኔቶ ቁጣስ ኢባ ዋና ጸሐፊ ናይት ኪዳን ማርክ ሩት አብዛሃቦ ምላሽ እትፍጻመ ናይ ኩላትና ሐደጋዩ ክብለ ተንቀቁ አምባሳደር አሜሪካ አብ ኔቶ ቦገኑ ነቲ ክልተ ሰባት ተቁሰለ ሙዳ ናይት ድሮን በመኹናን ነነፍሶ ወከፍ ስድሪ ግዛት ኔቶ ክንከላኸልዳ ክብል ተቃውሞ ገሊጹሎ ሰራው እስራኤል ንዝሰፍሐ ክፋል ቃዛ ቆጻጽር ተዛዝ ከውሃቦ መሆኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ተሀገር አፍሊጡ አብዝዋን ዚ 60 ሚታዊት ናይታውሽ መተቆጻጽሮም ከመዘለው ዝገለጸ ቤንያሚን ናታንያሁ እትስ ጉምቲ ንዕጥቃት ሐማስ ተቀሊል ካንምድምሳስ ዘዓለመ መሆኑ ተዛሪቡ ሰራዊት እስራኤል ነትዝ ተበጽሐ ምቁራስ ተውሲ በመጥሐስ ናብ ዒላማታት ሐማስ ዘነጻጸረ መጥቃዓትታቱ ይቀጽል ከመዘለ ይፍለጥ ካብ ኤርትራውያን ስድራስ ተወልዳ በዓል ሩፍታ በስደት አብ ዩጋንዳ ይነብራ ንባህለንን ቋንቋንን ዘለውን ተገዳስነት አብዩ እቲ ንሳተን ካብ ወለደን ሆነ ካብ ካልኦት ዝረኽቦ ፍልጠትን ክእለትን ንኻልኦት ከምአን ካብ ሃገሮም ወፃ ኣብ ስደት ንዝነብሩ ህፃናት ክምህራ ኣብ ዩቲዩብ ቻናል ተኸፊቱለን ይሰርሓ ኣለዋ ነዚ ዝምልከት መደብ ስዒቡ ይቐርብ
2: አብ ቻናልና ዝተፈላለየ መደባት ኢና ንቀርብ ገለ ካብኡ ከዓ ትግኛ ፌደራት ንምህር ዛንታታት ንነግር መጽሓፍቲ ከዓ ንላለይ
5: ኣነ ከዓ ምስኔጅ ሃቢኩም ተምሃሩ ዝብል መደብ ነዳሉ መዝሙርን ካልእ ዝተፈላለየ ነገራት ከዓ
2: ቀደም ኢና ከፊትናዮ 3-4 ዓመት ይኸውን ግን ጥዒ ጌርና ካብ ዝጅምሮ ከዓ 5 ወርሒ ገለ ኢና ጌርና ስድራና መፂኦም ኮንተንት ይህቡና ወይ ንሕና ሓሲብና ንህቦም ቆልዓ ኮረና ኩሉ ሻዕ ስድራና ብትግኛ እዮም ዘረቡና ትግኛ ይዕልና ንሕና ከዓ ትግኛ ንዛረብ ነርና ኢና ይምህሩና ነይሮም ትግኛ
1: ደ ደርሆ ዱ ዱባ ሻብዓይ ፊደልና ጀያ
2: ስድራይ ከዓ ትግኛ ከንብቡ ከለዉ ገላ ከንብብ ይደሊ ነይረ እየ ዕበይ ምስ በልኩ መፅሓፍ ናይ ትግኛ ገዚእለይ ሽዑ እታ መፅሓፍ ስድራይ ካብታ መፅሓፍ የምህሩኒ ነይሮም ብፍላይ ዓባይ ሃፍተይ ኩሉ ሻዕ ኮፋ ቢላ ትምህረኒ እያ ፌደራ ትግኛ
5: ናይ ግድና ትግኛ ከምዛረብ ዘለና
2: እንድሕድሌት ኣሎ መገድሎ ስለዚ እንታይ ትነግሮም እቶም ቆልዑት እንድሕድ ኮነ ነገር ትደልዮ እንድሕር ኣሎ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ስድራይ ክትደልዮ ኣለካ ሃርድ ወርክ ከዓ ክህልወካ ኣለዎ
5: ስድሮኦም ብትግኛ ክዛረብ ከለዎ ንሰብኦም ክረድኦም መታነይ ዝደልዎ ከዓ ክገብረሉ
2: edit mgbar content create mgbar and ziyada kin maharin kin felitin ka ayidelli enta yuna tay gol kom kamzi inda belko kemher inda khadku dahar mara famous koina kamzi netiginya memher koina kfeltu nisab way nqolub zemher na ay zemherin ka kfeltu way kom kfeltu ni yezdelli
5: ana ka am abako ቋንቋ ክፈልጥ ንሰብ ከዓ ቋንቋ ከምህር እዝበል
2: ቅድም ብ117 ሰብስክራይበርስ ኢና ጀሚርና እቲ ዊኬንድ ንኮንተንት ክሪኤቲንግ ንፕላኒንግ ንሪኮርዲንግ ንጥቀመሉ እዚ ካልእ ከዓ እቲ ሙሉእ ዊክ ከዓ ካብ ማንዴይ ስጋብ ፍራይደይ ከዓ